أيوة أبدأ مشاهد هو الجنون، الجنون الإسرائيلي الذي يحصل الآن متزامنا مع الإجرام في الوقت نفسه تبعناه في شكل يعني ثاني يمكن غير متوقع. يعني 20 عبارة كان قد أعلن عنها العدو الإسرائيلي، ولكن نفذها بالتزامن من أجل أحداث هذا الخوف وأيضا هدم الأصوات في كل العاصمة بيروت. ولأحداث هذا المشهد الذي نتابعه الآن بالتزامن، انهيار المباني وتصاعد الدخان من أجل يعني

0: نارتو شبات نقوى
1: راي راشو
0: نارتو سيق وغاشي
1: راي راشو
0: حغوش فكري زيبا.